الغلاة وصلت تلوجت ارتجمت نفوس انتقلت سكتها وطلت الى دار المغرب والله الدنيا كلها تفلسو ولا تسكت هكي بلدتك بس الله انت الاول شجري كان في اللاكي بها ودسلم مرهن طلع ودسلم شجري الدنيا زافو الشجري